0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء وإن كنا لابسين لا نوجد عراة فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس وأما الله فقد صرنا ظاهرين له وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب لأننا إن صرنا مختلين فلله أو كنا عاقلين فلكم لأن محبة المسيح تحصرنا إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر

0: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس، وتدنس الفكر، وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابيا، وتطرحه تحت ثقل الديون مفلسا عمليا. فالخاطئ مريض أخلاقيا، يعيش في أصفاد وقيود عبودية إبليس زمنيا، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبديا. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، وتطهيره وتحريره لقيودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. إنه قال: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. نعم، شخص شريف بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع.
1: مستمعين الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعين من الشرق الأوسط،
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعين بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
2: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
1: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

أحييك أيها السامع العزيز وأرجو الله أن يباركنا في هذه اللحظات لنتأمل في موضوع لماذا تألم المسيح. تعال معي أيها الصديق لنتأمل معا في آلام الرب يسوع المسيح. أراد الله أن يفدينا فأرسل الرب يسوع المسيح الابن الوحيد إلى العالم، أخذ طبيعتنا، عاش بين الناس كواحد منهم، وبعد مضي أكثر من 30 عاما جاء الوقت المعين الذي فيه يقدم أعظم خدمة للبشرية، وهي أن ينوب عن كل واحد فينا. ذهب إلى الجستماني حيث تذوق أول جرعة من كأس الغضب، فتساقط منه العرق كقطرات الدم، ثم ذهب إلى بيلاطس وأمام كرسي هيرودس، وهناك تجرع كؤوسا عديدة من الألم والمرارة. كان علينا أن نشربها ونتذوقها ونعيشها. جلدوه وبصقوا على وجهه ولطموه ووضعوا إكليلا من الشوك على رأسه، ولم يكتفوا بجلده بل استهزأوا به ونتفوا شعره، ولم يوفروا وسيلة للتعذيب إلا واستخدموها. ورغم ضعفه ورغم الدماء التي تسيل منه أجبروه على حمل الصليب، عروه من ثيابه وضعوه فوق الصليب وسمروه بالمسامير، ثقبوا يديه وقدميه، ثم رفعوا الصليب وهو معلق عليه، فتزحزحت أعضاؤه من مكانها كما هو مكتوب: كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي. لا شك إننا اختبرنا الألم الذي يسببه جرح صغير في اليد أو في إحدى الأصابع، فكم وكم يكون الألم الذي تسببه المسامير الغليظة وهي تشد على اليدين والقدمين فتمزق العضلات والأعصاب والأنسجة الدقيقة، لقد تجمعت في ذلك الجسد الضعيف كل أنواع الآلام الجسدية التي يمكن أن يصاب بها إنسان. لقد تحمل أعظم ألم عرفته البشرية، وبذلك استطاع أن يفي مطالب العدل الإلهي، وحينئذ وليس قبل ذلك أسلم الروح. ليس من السهل أن نصف آلام المسيح الجسدية، أما آلامه النفسية وهي أشد وأمر من الآلام الجسدية، فمن يستطيع أن يصفها أو يعبر عن طبيعتها؟ لقد ساد عليه حزن مفرط جعل قلبه ينزف دما اختلط بقطرات العرق المتصبب من جبينه. كانت ذنوبنا هي المعصرة التي عصرت حياته، فسال عرقه كقطرات الدم. لقد قاس المخلص عذاب الجحيم، كان الخطاة ذاهبين إليه لو لم يحمل هو كل خطاياهم ويصير لعنة لأجلهم. إن علاج خطاياك وخطاياي هو في آلام الرب يسوع المسيح وفيما فعله على الصليب نيابة عني وعنك وعن البشرية في كل العصور والأجيال. لقد كانت جلدته وهي واسطة شفائنا. لعلك تسألني: ألا يجب علينا أن نفعل شيئا لنخلص من الخطية؟
وأنا أقول لك إنه ليس عليك أن تفعل شيئا على الإطلاق، لقد تحمل الرب يسوع المسيح كل الجلدات ولم يبقى منها واحدة لكي تتحملها أو نتحملها نحن. وربما تقول ألا يجب أن نتوب؟ بكل تأكيد نعم، لأن التوبة هي العلامة الأولى للشفاء، لكننا لا نشفى بالتوبة بل بما فعله المسيح من أجلي ومن أجلك. بجلدته شفيتم. هذه الجلدات حينما تلمس القلب تقودنا للتوبة، فنبغض الخطية التي تسببت في آلام المسيح، التي أخذت المسيح إلى الصليب وقد صلب من أجلي ومن أجلك. حين نثق بكل قلوبنا في المسيح المتألم، في المسيح الذي صلب لأجلك، تكتشف إن الله لا يمكن أن يعاقبك بسبب خطاياك التي حملها المسيح عنك، لأن عدل الله لا يسمح أن يأخذ الدين مرتين، من الفادي مرة ومن المديون مرة أخرى. وما دام المسيح قد سدد الدين، فلما يبقى عليك شيء بعد لتدفعه؟ وقبولك للمسيح المتألم المصلوب لأجلك يعني إنك صرت حرا من كل دين، لقد حكم عليك في المسيح، والآن لا شيء من الدينونة عليك. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. هذا هو ضمان الخاطئ الذي يؤمن بالمسيح، فهو يتمتع بالحياة الأبدية لأن المسيح مات نيابة عنه، وهو مقبول أمام الله لأن ذبيحة المسيح قد قبلت. والشخص الذي ناب عنه المسيح لابد أن يطلق حرا، ولا أحد يستطيع أن يمسه لأنه قد تبرر. أيها السامع العزيز، هل قبلت المسيح كنائب عنك أمام الله؟ ليتك تفتح قلبك له الآن وتقبله فاديا لنفسك ومخلصا لحياتك، وهو قادر أن يخلصك إلى التمام، وأن يسجل اسمك في سفر الحياة، وأن يعطيك حياة مباركة في هذا العالم وحياة هنية في العالم الآتي في الأبدية. ليتنا نأتي إلى الآب السماوي، ليتنا نقبل المسيح وما فعله على الصليب من أجلنا، لكي نحصل على غفران وحياة في المسيح إلى الأبد. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة اللي فاتت شفنا من القرآن الكريم والإنجيل الشريف الفرق بين آدم والسيد عيسى المسيح. أول إنسان آدم نزل لعنة الله على كل الناس، لكن المسيح ابن الإنسان ابن الله جاء العالم يشيل اللعنة دي ويبدلها بنعمة على كل إنسان يآمن بيه. نقرأ من الإنجيل الشريف روما أصحاح 5 من عدد 12: إن الخطية جاءت إلى العالم عن طريق إنسان واحد، وجلبت الخطية معها الموت، لهذا يموت كل الناس لأنهم أخطأوا كلهم. فالخطية موجودة في العالم حتى من قبل شريعة موسى، لكنها لم تكن تحسب ضد الناس كخطية لأنه لم تكن هناك شريعة. ومع ذلك فمن زمن آدم إلى زمن موسى سيطر الموت على الناس، حتى على الذين لم يخطئوا بمخالفة

0: وصية كما أخطأ آدم، وآدم كان يرمز إلى شخص سيأتي بعده. لكن هدية الله تختلف عن قضية آدم، فإن كان الجنس البشري يموت نتيجة لخطية إنسان واحد، فإن نعمة الله أعظم بكثير، لأنها تعطي للجنس البشري بوفرة كهدية مجانية بواسطة إنسان واحد هو عيسى المسيح. وهدية الله تختلف عن خطية ذلك الإنسان الواحد أيضا في النتائج، لأن تلك الخطية الواحدة جلبت الهلاك على الناس، أما نعمة الله فتجلب لهم الصلاح حتى بعد ارتكاب ذنوب كثيرة. فخطية إنسان واحد جعلت الموت يسيطر على البشر بسبب ذلك الإنسان الواحد. أما الآن فالذين ينالون نعمة الله الوفيرة وعطية الصلاح بلا شك يحيون ويملكون بواسطة إنسان واحد هو عيسى المسيح. فكما أن خطية واحدة جلبت الهلاك على جميع الناس، فإن صلاحا واحدا يجلب الصلاح والحياة لجميع الناس. وكما أنه بمعصية إنسان واحد صار كل البشر مذنبين، كذلك بطاعة إنسان واحد يمكن لكل البشر أن يصيروا صالحين عند الله. والشريعة أضيفت لكي تكثر المعاصي، لكن حيث كثرت الخطية تزيد النعمة أكثر منها، والنتيجة هي كما أن الخطية سيطرت فجلبت الموت، كذلك تسيطر النعمة عن طريق الصلاح فتجلب حياة الخلود بواسطة عيسى المسيح ربنا. يقول الإنجيل إن آدم عصى الله فنزلت لعنة الله على العالم كله، واللعنة جابت الموت للإنسان. عزيزي المستمع، يمكن تقول في نفسك، طب أنا ذنبي إيه؟ ليه أنا آخد عقاب خطية آدم اللي عملها من آلاف السنين؟ ده مش عدل. مهلا يا عزيزي، فكر معايا شوية، أنت كمان بتخطي زيك زي آدم، لأنك من نفس العجينة، من نفس طينة آدم، عاصي ونفسك ميالة للسوء. لو كنت تطلب عدل الله والملاك اللي واقف على كتفك وزلك حسناتك وسيئاتك، حيتحكم عليك بالإعدام وتترمي في نار جهنم، عشان كفة السيئات هتطلع طبة خالص، تقيلة خالص. وجت الشريعة ووصايا الله لموسى وأظهرت بوضوح الذنوب اللي كل إنسان كان بيعملها من يوم آدم. يعني كان الإنسان مذنب من قبل ما تنزل شريعة الله، لكن الشريعة حددت خطايانا. فلما قال الله ما تسرقش، اللي سرق أصبح عاصي لله ومحتقر أوامر الله، كذلك اللي اشتهى وزنى وقتل مش بس أذنب ولكنه عصى أمر الله. يعني الشريعة أظهرت للإنسان شناعة خطيته، وخلته واقف أمام الله شايل ذنوبه على كتفه، وواقف مكسوف وخايف من غضب الله عليه. كل إنسان فينا اتولد في عيلة آدم الطبيعية، عيلة محكوم فيها على كل واحد بالموت، مش بس عشان آدم أخطأ وعصى الله، لكن عشان كل واحد فينا ورث طبيعة آدم الأثيمة. وفعلا كلنا ارتكبنا الإثم والذنوب، يعني ورثنا طبيعتنا المذنبة الميالة للخطية، ومعاها ورثنا قصاص الله، دينونة الله. لكن جه السيد عيسى المسيح العالم عشان يمكنك تستبدل دينونة الله بغفران الله، تستبدل خطاياك كإنسان بصلاح المسيح. المسيح اتولد كإنسان من عذراء بنت بنوت، مولودة ببذرة الخطية زي أي إنسان. لكن المسيح ما اتولدش من راجل، يعني من علاقة جنسية، عشان المسيح هو نفسه كلمة الله وروحه، جه الإله في جسد الإنسان، عاش في الأرض زي أي إنسان، ولكنه عاش من غير ما يخطئ. اختبر كل تجارب العالم اللي بنمر فيها احنا، لكن وقف امام الشر وتصداله وانتصر على الشرير. استبدل عيسى المسيح نسل الجنس البشري الخاطي بنسله هو الصالح. ادى عيسى المسيح كل انسان الفرصة انه يتولد ولادة تانية، ولادة روحية مش بالجسد لكن بالإيمان. يعني كل واحد يآمن ان السيد عيسى المسيح هو فعلا الإله اللي جه في الجسد، هو اللي عاش في جسد إنسان ولكنه ما أخطأش زي الإنسان ابن آدم. كل واحد يآمن ان عيسى الصالح جه العالم عشان ياخد كل ذنوب الإنسان اللي يآمن في جسده البشري. جسد المسيح البشري مات على الصليب وخد معاه نسل آدم الخاطي، ولما قام من الموت ادى المؤمن الفرصة انه يستبدل حياته الخاطية بصلاح عيسى المسيح. يعني لما تآمن ان المسيح كفر عن خطاياك بموته، هتسيب نسل آدم الخاطي وتتولد ولادة روحية في المسيح. الولادة الروحية تبتدي بالغفران لخطاياك وترشدك في الصلاح وتوصلك للحياة الأبدية بريء أمام الله. يا ترى يا عزيزي هتختار تفضل في عيلة آدم ونسله الخاطي؟ تحاول جهدك تعمل الصلاح؟ تقرب لله خطوة أو اتنين وترجع تقع على الأرض؟ تجاهد وتيأس؟ اوعى تيأس، النجدة تجيلك لما تشوف الرب يسوع المسيح عيسى ابن مريم واقف فتح لك دراعيه عشان يرفعك هو نفسه ويجعلك مقبول عند الله. سلم الشريعة ما وصلكش لله لأنك ما قدرتش تطلعه، سلم الشريعة جابلك لعنة الله. عيسى المسيح غلب الشريعة وتغلب عليها. لو أمنت بيه الشيطان ما يعودش يبقى له سلطة على حياتك. المسيح هو اللي يديك قوة من عنده تخليك تختار تمشي مع الله وتطيع أوامره. وإن غوتك الخطية مش هتقع على الأرض، الرب يسوع المسيح هيحميك بدراعه المحبة. نسل آدم جابلك الدمار، نسل المسيح جابلك النجاة. نسل آدم جابلك الخطية، نسل المسيح جابلك البر. نسل آدم جابلك الموت، نسل المسيح جابلك الحياة الأبدية. نسل آدم فصلك عن الله، نسل المسيح رجعلك العلاقة بينك وبين الله. نسل آدم جابلك العصيان، نسل المسيح جابلك الطاعة. نسل آدم جابلك الدينونة، نسل المسيح جابلك الخلاص. بارك يا رب كل واحد سمع الرسالة دي. حط في قلب كل مستمع ومستمعة الإيمان بيسوع المسيح عيسى ابن مريم عشان يترك نسل آدم ويدخل في نسلك الكريم بواسطة عيسى المسيح. آمين.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.ca.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: ولكن ها الآن فإنكم لستم أنتم بالحقيقة القابضين علي، لأن الله هو الذي سمح وسلمني لأيديكم، وأنا موافق لتخطيط إرادته. الآن يطفح خبثكم ظاهرا، فهذه الساعة إعلان عن حقيقتكم الخاطئة وبيان لنضجكم نحو الدينونة، فلستم أنتم العاملين بل أنتم آلات مسكينة في يد أبيكم الشيطان، فهو يدفعكم للمنكرات فتأتون بقناع التقوى الشديدة بأنوار كثيرة لتضيء الظلمة، ولكنكم بالحقيقة تنشرون الليل الدامس والظلم المقشعر وألوية جهنم. فالآن يسيطر سلطان الظلمة ويستحوذ على الحق لتغطيتي، ولكنه سيتحطم بوداعتي لأن المحبة والحق أقوى من العنف والاغتصاب.
1: الصلاة. نشكرك أيها الرب يسوع لأنك لم تهرب بل سلمت نفسك لأيدي الحرس الذين قبضوا عليك لتكمل فداءنا. علمنا الوداعة ومحبة أعدائنا ومعرفة إرادة أبينا السماوي في كل لحظة، وامنحنا القوة لنتبعها. آمين.

إنكار بطرس وندامته، الأصحاح 22 عدد 54 إلى 62. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه من بعيد. ولما أضرموا ناراً في وسط الدار وجلسوا معاً، جلس بطرس بينهم، فرأته جارية جالساً عند النار فتفرست فيه وقالت: وهذا كان معه. فأنكره قائلاً: لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان، لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلاً: بالحق إن هذا أيضاً كان معه، لأنه جليلي أيضاً. فقال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مراً.

لقد برهن بطرس جرأته وبطولته في الحديقة لما استل سيفه وضرب الجندي العبد، ولما منعه ربه من الكفاح بالسيف أطاعه رأساً ظاناً أن الرب أراد بذلك أن يثبت أنه المسيح بإحضار جيوش الملائكة لنصرته وتحريره وهداية الرؤساء للسجود له، فيحل ملكوت الله في محور المجلس الأعلى. وبهذه الحالة الانتصارية فلا يريد بطرس أن يكون بعيداً، بل على مقربة لينال مركز وسلطة رئاسة الوزراء. فتسلل زعيم التلاميذ خلف الجمع الضاج من وادي قدرون، ودخل معهم من باب المدينة المحروسة صاعدا خلفهم الدرج المرتفع، ووصل أخيرا مستخفيا إلى دار رئيس الكهنة. وبينما كان الحكام الدينيون يستجوبون يسوع عن تلاميذه وتعليمه، وجاءوا بشهود زور ليدمغوه بمخالفة الشريعة، جلس بطرس في فسحة الدار وقلبه مضطرب وممتلئ تساؤلا، ولكنه تظاهر بالإطمئنان وأصغى لأحاديث الحراس واستهزائهم بالملك الوديع، وسمع لعناتهم على ذلك التلميذ المجنون الذي قطع أذن زميلهم العبد والذي شفاه هذا السجين الغريب. وفجأة اشتبهت جارية ببطرس على وهج النار فتفرست فيه وتأكدت قائلة بصوت عال فوق الجلوس: انتبهوا، هذا الذي في وسطكم جاسوس، إنه من جماعة يسوع. فهذه العبارة نخزت بطرس في القلب وخطر له القفز والهرب، ولكنه عاد فضبط أعصابه وأجاب بسطحية ولا مبالاة كأنه لا يهمه شيء: لا أعرفه البتة، ماذا تقولين؟ أنت مخطئة. فالتفت الجميع إليه عند سماعهم اتهامها وجوابه المنكر، ولكنه تظاهر بهدوء البال والبراءة المسكينة، إنما أعصابه كانت مهتزة ومتيقظة كنمر يشم خطرا محدقا به. ورغم إنكاره فقد ابتدأ الحراس يلاحظونه بدقة. واحدهم كان أيضا قد رأى بطرس في الهيكل مع الرب، فكرر اتهام الجارية وقولها، فاغتاظ بطرس ثانية وجاوب بحدة وإيجاز وأنكر علاقته بيسوع مكررا، وحلف بصدق كذبه. مرقس 14:55-72. واستمر استنطاق يسوع في دار رئيس الكهنة، وسألوه خصوصا عن شركائه فلم يجاوبهم يسوع بكلمة واحدة. أما وتلميذه الأول قد صاح في ساحة الدار أنه لا يعرف الناصري وليس من جماعته، فقد وقعت واقعة التجربة التي أنبأه بها يسوع سابقا. لكن التلاميذ كانوا قد ناموا وما استعدوا
للآلام وللإيمان بإرشاد الله في كل لحظة، والقيام بالشهادة الحق في حكمة. فكذب بطرس ورفض ربه وجدف بحلف كاذب. هكذا سقط بطرس سقوطا عظيما، وحاول ساعة كاملة أن يخرج من الباب دون أن يلاحظه أحد. وفي هذه الأثناء رآه ثالث وتفرس فيه بدقة، وأكد أن هذا الرجل هو جاسوس للناصري، لأنه يتكلم اللهجة الجليلية. فلعن بطرس نفسه إن كان يعرفه أو كانت له علاقة في كل هذه القضية. وفي هذه اللحظة صاح الديك الذي أخبره عنه يسوع في رحمته سابقا، لأنه عرف قلب بطرس الذي يفور سريعا، عالما أن الثقة بالذات لا تخلصنا في ساعة التجربة، بل الاتكال على الرب وحده. ونخز صياح الديك أذن بطرس كصوت بوق الدينونة الأخيرة، واخترق اضطرابه ومراءاته. فتطلع بطرس إلى يسوع الذي قاده الجنود من بيت إلى آخر عبر الدار في هذه اللحظات الحاسمة. ويسوع التفت وسط حراسة نحو بطرس وتطلع في عينيه، وهذه النظرة من ابن الله إلى بطرس حطمته وأدانته وأعلنت فساده وخبثه لآخر عمق. فانكسر سمعان وخجل، لأنه أدرك عدم قدرته لعمل صالح، ولم يؤمن بنبوة يسوع حقا، فأدرك سوء إنكاره والهلاك المحتوم عليه، وأنه ليس أصلح من الآخرين. فذابت نفسه المفتخرة خجلا وخزيا، وانتهى اتكاله على ذاته، وملأت الندامة المرة قلبه المفجوع، وركض من الباب المفتوح الآن وبكى بكاء مرا. فانكسار بطرس كان فوز يسوع العظيم في تلك الليلة، لأنه حرر أكبر تلاميذه من الاعتداد والإيمان بالذات، وأراه عمق الشر المتأصل في نفسه. فلهذا هدت دموع الندامة بطرس إلى حياة جديدة مبنية على النعمة فقط. أيها الأخ، هل تطلعت مرة إلى عيني يسوع فاخترق قلبك ولم تؤمن بقدرتك الخاصة، بل ارتميت تائبا إلى قدمي يسوع مخلصك؟

0: الصلاة. يا رب، أنا متكبر متكل على نفسي، منافق جبان وعنيد، لا ترفضني وحررني من قيود ذنوبي. علمني أن أصبح شاهدا أمينا لأجلك في كل تواضع وحكمة، لكي لا أعمل ما أريد أنا بل ما أنت تريده، وأتقوى بقدرتك لأن قوتك تكمن في ضعفي. آمين.
1: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany.
2: Sie hören Radio Neue Hoffnung, welches das Wort Gottes 24 Stunden täglich über Internet verkündet. Radio Neue Hoffnung ist eine nicht kommerzielle, durch Hörer unterstützte Radiostation. Wir hoffen, dass das folgende Programm zum reichen Segen für Sie

0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك هوذا الآن وقت مقبول هوذا الآن يوم خلاص ولسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تلام الخدمة بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيقات في ضربات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أسهار في أصوام في طهارة في علم في أنات في لطف في الروح القدس في محبة بلا رياء في كلام الحق في قوة الله بسلاح البر لليمين ولليسار بمجد وهوان بصيت رديء وصيت حسن كمضلين ونحن صادقون كمجهولين ونحن معروفون كمائتين وها نحن نحيا كمؤدبين ونحن غير مقتولين كحزانا ونحن دائما فرحون كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون قلبنا متسع لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم فجزاء لذلك أقول كما لأولادي كونوا أنتم أيضا متسعين لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بلعال وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان فإنكم أنتم هيكل الله الحي كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

صوت الكرازة بالإنجيل يحييكم ويتمنى إليكم أوقات طيبة في هذا الوقت.

أحييك أيها السامع العزيز، وأرجو الله أن يساعدنا في هذه اللحظات لنسمع ونفعل ونمجد الله في حياتنا. سؤالي إليك في هذا اليوم، هل أنت خالص أم هالك؟ دعني أوجه التفاتك إلى هذا السؤال الخطير، إنه سؤال قصير ولكنه ذو أهمية لا تقدر، فأنت لابد واحد من اثنين لا ثالث لهما، إما خالص أو هالك، وعلى هذا يتوقف مصيرك الأبدي. فإما نعيم في السماء أو عذاب في الجحيم، إما أن تكون خالصا وبذلك تكون منتظرا اللحظة التي فيها تنتقل إلى السعادة الأبدية وإلى الحياة والفرح والسرور، وإما هالك ومسرعا نحو اللحظة التي تقذف بك بعيدا عن كل رجاء إلى الظلمة الخارجية، حيث البكاء وصرير الأسنان، حيث الألم، حيث الندم. أيها السامع العزيز، إذ لم تكن مستعدا للأبدية، قف وتأمل جديا في ذلك المستقبل الخطير، قد تصل إلى النهاية قريبا، ولكن سواء كان قريبا أم بعيدا فليس شيء أهم إلى اهتمامك وتفكيرك من أمر أبديتك التي لا نهاية لها. أين ومع من سوف تقضيها؟ مع أنها لا تنقضي ولا تنتهي، هل في أحضان المجد والسعادة والسرور أم في التعاسة والشقاء؟ هل في بيت الله الآب بجانب المخلص المجيد ومع جمهور المخلصين وبين الملائكة والقديسين، أم في سجن الجحيم مع إبليس وملائكته وبين عصابات الأشرار والمجرمين الذين عاشوا في كل العصور حسب رأيهم وحسب محوى حياتهم؟ وكم تكون هذه الأبدية شقية حقا، إن مجرد التفكير فيها مزعج ومخيف. في الوقت الحاضر توجد فرصة فيها ينام الإنسان فينسى الشقاء وحزنه ولو إلى حين، ولكن هناك في الجحيم لا نوم ولا هجوع. في الوقت الحاضر قد نجد مكانا هادئا نعتزل فيه فننسى أنفسنا قليلا بالعبارات والزفرات، أما هناك فلا هدوء ولا عزلة ولا تنفيس، بل تبقى العيون مفتوحة لكل المناظر المزعجة والمخيفة ولا تغمض فيها الأجفان، وتبقى الأذان مفتوحة لسماع اللعنات والتجديف من كل ناحية، وتبقى النفس معذبة لا تستريح لحظة واحدة، لأن كل رجاء قد مر وولى، وأقبل القنوط واليأس المميت. أيها السامع العزيز، إن باب التوبة والخلاص مفتوح أمامك على مصراعيه، ألا ترجع إلى يسوع الآن؟ ألا تهرب إليه الآن والأمر لا يزال في يدك؟ لا تتأنى حتى تكمل سماع هذه الرسالة، بل ارفع قلبك الآن كما أنت إلى الرب يسوع المسيح، فهو يناديك بمحبة كاملة ونعمة غنية، تعالوا إلي وأنا أريحكم. ويقول أيضا، من يقبل إلي لأخرجه خارجا. لا تتوقع أن تكون في يوم من الأيام أكثر تأهلا للإتيان إلى هذا الإله المحب الذي أحبك حتى الموت وبذل نفسه من أجلك. ولا تفتكر
إن قلب المخلص يكون أكثر ترحيبا وذراعي الله أكبر قبولا في أي وقت منه في الوقت الحاضر. تأكد إن سرور الله وابتهاجه بقبول الابن الضال يفوق سرور الضال نفسه أضعافا مضاعفة. فيا لها من نعمة ومحبة، ويا لها من رحمة وطول أنات. تبارك اسمه العزيز الوحيد إلى الأبد، لأن رحمته ما تزال لكل إنسان، وقلبه مفتوح يناديك ويقول إليك تعال. ليس في استطاعة إنسان مهما كانت مقدرته أن يدرك تماما قوة هاتين الكلمتين: خالص أم هالك، فهما في غاية الخطورة والأهمية، لأنهما تتضمنان للنفس الخالدة كل بركة وسعادة أو كل شقاء وعذاب في الحياة الحاضرة وفي الأبدية أيضا. وهاتان الكلمتان كافيتان لتقسيم الجنس البشري بأجمعه إلى قسمين لا ثالث لهما ولا درجة متوسطة بينهما. فنقرأ في الكتاب المقدس: إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، وإن من لا يؤمن هو هالك. ليس إنه سيهلك إلى الأبد فقط، بل هو هالك من الآن تحت جرم ودينونة الخطية، وهو بكل أسف غافل عن عواقبها، كما قال أحدهم وهو قول مؤكد: شاب شجاع ذكي مؤدب ولكنه هالك، جميل جذاب محبوب ولكنه هالك، حازم مجتهد محب ذو آداب ومبادئ ولكنه هالك، كريم مهذب مواظب على حضور الكنيسة، على الصلوات، على تأدية الواجبات، ولكنه هالك لأنه لم يقبل محبة الابن له أو محبة الله له. تذكر أيها السامع، إنه إذا تجمعت فيك كل الصفات المذكورة والتي ذكرتها ولم تكن مؤمنا مشغولا وقلبك مخلصا بالمسيح، فأنت هالك لا محالة، ولا يوجد شيء يستطيع أن يطهرك من خطاياك إلا دم المسيح الثمين. وكل شخص خالص إنما خالص بالإيمان بدم المسيح الذي يطهر من كل خطية. نعم، وأصبح خالصا بخلاص الله العظيم. وكلمة خالص تتضمن كل البركات، ففيها الحياة الأبدية والغفران والتبرير والمصالحة والبنوة والقبول في المسيح المحبوب، وسكن الروح القدس والإقامة في النعمة وانتظار المجد الأبدي. ألا تأتي إلى الله الآن وتقرر مصيرك الأبدي؟ ارفع قلبك إلى الرب مصليا قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، واغسل قلبي بدمك الكريم، واجعلني ابنا لك من الآن إكراما للمسيح. آمين.

0: الآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.
4: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. الليلة حسألك أهم سؤال في حياتك: بعد عمر طويل حيكون مصيرك فين؟ في الجنة ولا في نار جهنم؟ المسيحي المخلص بدم عيسى المسيح ضامن 100% انه لما حيموت حيروح الجنة. في مرة كنت بشرح لشاب مسلم متدين ازاي احنا المسيحيين ضامنين الجنة. قال لي: على كده اعمل كل المحرمات وبرضه ابقى ضامن الجنة؟ قلت له: لا يا خالد، صحيح المسيحي ضامن الجنة، ولكنه مش ضامنها على أساس الأعمال اللي بيعملها، إن كانت أعمال صالحة أو أعمال سيئة. ده الفرق الكبير بين المسيحي والمسلم. المسلم بيجتهد على عمل الصالحات ويتعشم إن يمكن صالحاته هترضي الله عنه وتخليه يروح الجنة. يقول القرآن في آيات كتيرة إن الحسنات يذهبن السيئات. مثلا سورة هود 11:114 تقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي آيات كتيرة في القرآن تقول إن الله هيحاسبك على سيئاتك ويغفرها على قد الحسنات اللي عملتها. لكن مفيش ولا واحد مسلم ضامن الجنة، عشان القرآن بيقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سورة يوسف 12:53. ويرجع القرآن ويقول إن كل بني آدم مهما عمل الصالحات لابد حيروح جهنم. يقول القرآن في سورة مريم 19:71: فوربك لنحشرنهما والشياطين ثم نحضرنهما حول جهنم جثيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا. المسلم المؤمن بالقرآن عايش في خوف ورعب من يوم القيامة، لأنه مش ضامن إن حسناته هتزيد على سيئاته، وحتى إن زادت يقول القرآن إن كل مسلم حيمر على جهنم راكع على رجليه. خالد قال لي: أيوة يا ماما، ده شيء مخيف. قلت له: لكن يا خالد، المسيح وعد كل مسيحي مخلص إن مصيره هيكون الجنة 100%، وإنه حينجو من العقاب ومن دينونة الله. يقول المسيح: الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وكلمة الموت هنا معناها نار جهنم. انبسط خالد بكلام عيسى المسيح اللي يطمن القلب، ولكنه رجع وقال لي: على كده أفضل أعمل المحرمات وبرضه أضمن الجنة؟ قلت له: لا يا خالد، لما يغفر لك عيسى المسيح ذنوبك وتضمن الجنة هتشتهي تمشي في الصلاح. قال يا ماما انا بشتهي امشي في الصلاح، لكن انت عارفة غوايا الشيطان، الشيطان شاطر وبيوقعني وانا ضعيف وبقع وارتكب الذنوب، يا ترى الله هيقبلني بذنوبي؟ قلت له يا خالد لما تقبل نعمة الخلاص بالسيد عيسى المسيح كل ذنوبك هتتغفر وحتصبح إنسان جديد. يقول الإنجيل إن الله هيديك حياة جديدة، يعني حياتك القديمة الخطية اللي اتولدت بيها، نفسك القديمة الأمارة بالسوء هتتبدل، هتلاقي إن حياتك الجديدة عاوزة ترضي الله، مش عاوزة تذنب، مش عاوز تخطي. تعالى يا خالد أقرأ لك كم عدد من الإنجيل يشرحوا لك إيه اللي يحصل لما تآمن إن السيد عيسى المسيح كفر عن كل ذنوبك لما مات على الصليب بدالك. نقرأ من الإنجيل رسالة روما أصحاح 6 من 1-6. فماذا نقول إذن؟ هل نستمر في ارتكاب الخطية لكي تزيد النعمة؟ لا سمح الله، نحن متنا بالنسبة للخطية، فكيف نعيش فيها؟ ألا تعلمون أننا كلنا لما غطسنا لنتحد بالمسيح عيسى غطسنا لنشترك معه في موته؟ وهذا يعني أننا في الغطاس متنا معه ودفنا معه، فكما قام المسيح من الموت بقدرة الآب وجلاله نحن أيضا نحيا حياة جديدة. فإن كنا قد اتحدنا معه في الموت أي متنا كما مات هو، فإننا بالتأكيد نتحد معه في القيامة، أي نقوم كما قام هو. ونحن نعلم أن الذات القديمة التي كانت فينا قد صلبت مع المسيح لكي يبطل مفعول الخطية في كياننا، فلا نبقى عبيدا للخطية، لأن من مات قد تحرر من الخطية. بولس رسول المسيح يا خالد كان بيكلم ناس زيك عندهم نفس أسئلتك. في الأصحاح ده كان السؤال إزاي المؤمن يعيش حياة طهرة، حياة مقدسة؟ إن كان غفران الخطايا مضمون، فهل إحنا نبقى أحرار ونخطي على كيفنا؟ الجواب طبعا لا، غفران الله ما يحللش الخطية، بالعكس موت المسيح بسبب خطايانا يظهر لنا فظاعة الخطية. كل واحد يؤمن بالمسيح يشتهي من كل قلبه يعيش حياة القداسة. المؤمن لما يؤمن بالمسيح بيتغطس في المية، ومعنى يتغطس في المية اللي المسيحيين بيسموه التنصير، فهو رمز ان حياة الانسان القديمة ماتت، يعني

0: دي ما ماتت هي وشهواتها الخاطية، نقدر نتمتع بحياتنا الجديدة في المسيح، عشان عيسى المسيح لما مات على الصليب أخذنا معاه في موته، وأخذ معاه رغبتنا الشريرة اللي عايزة تخطي، وخد معاه عبوديتنا لإبليس وللخطية. كل ده مات بموت المسيح، ولما قام المسيح من الموت ادانا حياته الجديدة، حياة القيامة. المسيحي المخلص بدم المسيح أصبح عنده شركة مستديمة مع الله، تحرره من عقوبة الخطية وسلطتها على المؤمن. حياة المسيحي الخاطية ماتت معاه على الصليب، والمؤمن يقف قدام الله مبرئ من ذنبه 100% وضامن الجنة 100%. سألني خالد: لكن ازاي نغلب الخطية واحنا عايشين في العالم؟ قلت له: صحيح يا خالد، المسيحي المخلص الشيطان مازال يحاول يرويه، واوقات يخليه يخطي ويوقعه، لكن الفرق هو اننا قبل ما نآمن بالمسيح ونحصل على الخلاص كانت الخطية مستعبدانا، طبيعتنا كانت شريرة، اما بعد ما نلنا الخلاص اصبح لينا طبيعة جديدة، والطبيعة الجديدة اللي فينا تمكننا نختار حياة الفضيلة، وتدينا القوة علشان نحيا حياة طهرة تغلب الشيطان. ابتسم خالد وكأنه لقى كنز، وقال لي: فهمت، لما أآمن بعيسى أقدر أغلب الشر وأغلب الشيطان الشرير. ختمت لخالد بمثل صغير علمه إزاي ممكن للمسيحي المؤمن يعيش حياة النصرة. الشيطان مستعبد البشر وبيغويهم في نقط ضعفهم، إن كان سكر ولا خلاعة ولا زنا ولا سرقة ولا غضب، يجي الشيطان يغريه ويحسسه إنه مهما حاول يتغلب على الشر مش هيقدر، عشان نفسه أمارة بالسوء، يعني نفسه أسيرة لفعل الشر. لكن المسيح جاء وحرر البشر من يد الشيطان بموته الكفاري على الصليب. بموت المسيح قطع السلاسل اللي إبليس مسلسلك بيها، السلاسل اللي بتغويك على عمل الشر. المؤمن بعيسى المسيح له سلطة على الشيطان، لما يجي يغويه بفعل الشر المؤمن يقول: أنا ما بقتش تحت سلطانك يا إبليس الشرير، حياتي القديمة اللي في آدم خلاص ماتت مع المسيح على الصليب، أما حياتي الجديدة فهي في الرب عيسى المسيح. قوة عيسى المسيح عايشة فيا، وبقوته أقدر أغلبك يا إبليس الرجيم. قلت: يا خالد، حياتك الجديدة في المسيح تخليك تشتهي العيشة الطهرة وتضمن لك الغلبة على غوايا الشيطان. عزيزي المستمع، لو كنت أمنت بموت عيسى المسيح الكفاري بدالك فأنت ضامن الجنة. حياتك القديمة اللي ورثتها من آدم، يعني نفسك القديمة الأمارة بالسوء، ماتت، والله إداك نفس جديدة ميالة لطاعة الله، وكمان إداك قوة المسيح اللي بيها تغلب غوايا الشيطان. عاوز تنضم لجماعة المؤمنين بعيسى المسيح وتضمن الجنة، ولا من خوفك من جهنم هتنتحر وتموت فدائي وتموت معاك ناس أبرياء، وانت متعشم انك تروح الجنة؟ هتخسر حياتك في الدنيا وتفتح عينك تلاقي نفسك في عذاب الجحيم.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoc.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

0: يسوع أمام المحكمة الدينية، الأصحاح 22 عدد 63 إلى 71. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه: تنبأ، من هو الذي ضربك؟ وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب، رؤساء الكهنة والكتبة، وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة؟ لأننا نحن سمعنا من فمه.
1: لم يخبرنا البشير لوقا كل التفاصيل عن المحاكمات الثلاث ليسوع المسيح أمام الهيئات الدينية، فالأولى جرت مساء في بيت رئيس الكهنة السابق حنان، يوحنا 18-19-24، والثانية جرت ليلا أمام قايافة ونخبة المجمع، متى 26-59-68، والثالثة جرت صباحا في المجمع الكامل بكل نواب الأمة. ويرتكز لوقا على هذا الاجتماع الأخير الرئيسي الذي أثبت رسميا الحكم المقرر السابق، متى 27-1. وبعد الاجتماع الثاني أخذ الحراس يسخرون من يسوع المقيد واستهزأوا به، وأيضا قايافة وسائر النواب استهزأوا بيسوع وضربوه غيظا، وجلد الحراس ظهره بسياط الجلد، وجدفوا على الذي عرف من قبل كل كلمة صادرة من فم الإنسان في هذه الليلة، حتى أنه أنبأ بسياح الديك ليوقظ بطرس المنكر، فجرب الجند هذا العليم ليبرهن لهم أنه نبي، وصفعوه مرارا على وجهه اللطيف، ولم يعرفوا ماذا يعملون، إنهم ضاربوا الله في وجهه ولاطموه مرارا، ولم يقل المسيح كلمة واحدة، بل تألم من تعدي الناس الذين يحبهم وأحبهم إلى المنتهى، عالما أنه قد حانت الساعة لإعلان كل شرور البشر، وإنهم مطيعون سلطان الظلمة كعبيد، فصلى لأجل الذين لعنوه. وفي الصباح الباكر اجتمع أعضاء المجمع الأعلى اليهودي المؤلف من 70 عضوا، الذين استدعاهم قايافة من أورشليم ومحيطها بسرعة، وبينهم كان رجال وجهاء من عشيرة رؤساء الكهنة القوية والفقهاء اللاهوتيين والقضاة والمدعوين العامين والمحامين والفريسيين الفخورين والصدوقيين المتحررين والنواب من كل بيت محترم والمحترمين من الشعب. الكل تراكدوا ليروا المعلم الشعبي والطبيب المعجز والشاب الريفي الجليلي، ليروه ويدينوه. ولم تبدأ الجلسة بأسئلة تمهيدية، بل فتحوا اجتماعهم رأسا بالشكوى الرئيسية على يسوع التي أوضحها قايافة في الليل واعترف بها يسوع، فسألوه مبتسمين: أأنت المسيح المنتظر؟ وكان واقفا أمامهم مقيداً مضروباً مجلوداً مبسوقاً عليه بلا عون ولا جند ولا شهادات عليا ولا عشيرة قوية. إنه صورة مسكينة فلم يتجادلوا معه لأنهم لم يعتبروه مهما، بل أرادوا أن يسمعوا بسرعة من فمه الشهادة أنه المسيح ليستطيع رسميا الحكم عليه بسرعة. أما يسوع فدانا عدم إيمانهم وطلب منهم الثقة في كلماته، عالما أن المستمعين لم يطلبوا الحق بل قرروا سلفا إبادته، وأرادوا المحافظة على العدل رياء. وبسهولة قدر المسيح أن يسألهم عن علمهم بالكتاب المقدس ويبرهن لهم من التوراة أنه المسيح الحق، ولكن كل هذا لم ينفعه ضدهم لأنهم قصدوا عازمين قتله لا تركه. عندئذ انتصب يسوع واخترقهم بعينيه ونظر من خلال الوجوه الفارغة ورأى حتى خلف موته على الصليب، وأبصر أكثر إلى السماء ناظرا أباه والعرش المعد لأجله عن يمينه، فشهد بهذه الحقيقة المقدسة على نواب إسرائيل. وكل الحضور علموا من سفر دانيال 13 أن الاسم ابن الإنسان يعني ابن الله بالذات الذي دفع إليه كل السلطان في السماء وعلى الأرض ليمارس الدينونة على الجميع. وعرف أيضا هؤلاء المثقفون ما ذكر في المزمور 110:1 حيث يقول الرب للرب: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فيسوع وحد هاتين الآيتين في جوابه الدفاعي وكشكوى على قضائه، وطلب لآخر مرة من ممثلي شعبه أن يؤمنوا به ويسجدوا ويخضعوا له، وإلا فإن شهادته تعني دينونتهم وإبادتهم وهلاكهم. اغتاظ النواب 70 من الشاب الريفي المقيد أمامهم الذي تجرأ وتجاسر أن ينطق بهذه العبارات عليهم، ولكنهم ضبطوا أنفسهم بأعين حاقدة وسألوه بغيظ وحقد جملة ماكرة واحدة ليقودوه من المثل إلى الاعتراف بأنه هو لكي يقدروا أن يحكموا عليه: هل أنت ابن الله؟ فاليهود لم يستعملوا عادة كلمة الله، وذلك احتراما لجلالة القدوس، ولكنهم رتبوا سؤالهم ذاكرين الله بشكل واضح وبتحايل يجعل الإجابة بالإجاب تجديفا مضاعفا. ونظر المسيح فيهم وجاوبهم جوابا قاطعا كأنما هو يقول لهم: إني أقول الحق وأنتم لا تؤمنون بي، لست أنا قلت أني ابن الله لأن هذا الكيان منذ الأزل حقيقي خارج الشك والبحث. إن امتيازي وشهرتي أنني أصبحت ابن الإنسان وتواضعت إلى مستوى البشر. نعم أنا ابن الله في هيئة ابن الإنسان، إله من إله، نور من نور، إله حق مولود غير مخلوق ذو جوهر واحد مع الآب والقادر على كل شيء مع أبي. أما أنتم فتكونون مخلوقين فانين مستسلمين لأب آخر هو الشيطان الرجيم. عندئذ انتفض الجمع ساخطين ومتأكدين أن هذا الواقف أمامهم مجدف مضل مختل، وأن حكمهم عليه سريعا هو الطريق الوحيد الذي يخلصهم من غضب الله. فامتنعوا عن كل استفهام وشهود وامتحان لشهادتهم، لأن الجمع كله سمع كلمة التجديف الصراح: إن لله ابنا. فهم عمي متقصون أغبياء، رغم أنهم نخبة الشعب والأكثر تقوى وثقافة وغنى، ولم يدركوا دينونة المسيح عليهم البتة.

0: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، أنت إله حق من إله حق. نسجد لك ونشكرك لأنك أصبحت إنسانا حقا من مريم العذراء وخلصتنا بحق محبتك. نعظمك لأجل شهادتك أمام المجمع ونكرس أنفسنا لك. شكرا لآلامك، اغفر لنا حيث ذنوبنا ضربت وجهك، وقدسنا في اتباعك، وافتح أعين كثيرين ليروك ومجدك عن يمين الآب. آمين.
1: يسوع في المحاكمة المدنية أمام بيلاطس وهيرودس، الأصحاح 23 عدد 1 إلى 5. فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا: إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجابه: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا.
2: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي: maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.